عندي 6 أولاد وزعمري ما كيف أحسب سوسي برمتيني أسوستان بسوات ونسات أوزا أمر نترال أمر نترال شرا نبي ما تزيستي على لقال يقول أمر شنو ما كاسا أتحان أمر بسيرا هنا فير قاتل إيه فات فاتن إيه أتحان أمر بسيرا بعرض نلما for example بقمورك أي حانك أو بلوغا جوتان دا بلوغا أتحان أمر بسيرا سيرك نبي ولا لغوصة نيته بلا فايا منتو كامرو بي بيس تارا يبا مورو سنبما أفتادو يدوما كان سوما ديان إذا بسيجارو أو أدوس